0: تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير. وانت؟
1: انا؟
0: ايوه
1: انا حاضر.
0: انت بقى حاضر، سبحان الله.
1: انا
0: انسان ومسلم.